بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا باتباع السنة ونهانا عن البدعة السيئة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شفيع الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد

Allah, kita pada malam ini dapat kembali berkumpul di majelis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah. Al-hadis ats-tsamin wal isrun, hadis yang ke-28 dari 40 hadis. عن أبي نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه قال وعزنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي

9. حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. شيطان الجن بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين استعين بالله سبحانه وتعالى.

إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أبي القاسم جد الحسنين وعلى آله وصحبه ذوي القدر العظيم. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، أو كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارضى عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي.

0: الخوف والبات يا كريم يا جواب ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى ونسألك العفو والعافية والمعافة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا
2: إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة استوى اعتدلوا صلصوا ركمة الرأس وسد الخلل إن تسفيت من تمام الصلاة رابط كم صفت الرزق نويت لله تعالى وصلي بطل جمعة وركعتين
1: الله أكبر
2: الحمد لله كثير سبحانه أصل الوجهة توجه للذي بطنس وعني فمسك وعلى أهلنا إن صلاتي ونسك ومحياي ومات لله رب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله.

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه

0: أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات المباركات والصلوات الطيبات من السلام عليك أيها النبي ورحمة السلام علي وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك اللهم على أهل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك اللهم على أهل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك اللهم على أهل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك اللهم على أهل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك اللهم على أهل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك اللهم على أهل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك اللهم على أهل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك اللهم على أهل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك اللهم على أهل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك اللهم على أهل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك اللهم على أهل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بار

0: الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، لله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، لله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، لله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، لله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، لله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، لله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، لله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة.
1: آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي معين يا رحمة يا ودود، أغذنا بحلالك عن حرامك، بطاعتك عن معصيتك، وفضلك عمن سواك.
0: آمين.
1: اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معين يا رحمة يا ودود، أغذنا بحلالك عن حرامك، بطاعتك عن معصيتك، وفضلك عمن سواك.
0: آمين.
1: اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معين يا رحمة يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك وفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحمن يا ودود. أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك وفضلك عمن سواك. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
0: إلهي لسر الفردوس آلا ولا قوالا للجحيم. فابن توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لسر الفردوس آلا ولا قوالا للجحيم. فابن توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لسر الفردوس آلا ولا قوالا للجحيم. فابن توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لسر الفردوس آلا ولا قوالا للجحيم. فابن توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لا سفر دوس أهلا ولا قوى على النار الجحيم. فأبلي توبة وغفر ذنوبي فإنك

0: استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا اعتدلوا سووا صفوفكم فإن تصفية الصف من تمام الصلاة الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله. السلام عليك يا السلام علينا. الله أكبر. الرحمن الرحيم. إياك نعبد ونستعين. الله أكبر.
Sami'a Allah liman hamida. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Salawatul tayyibat. Assalamu alayka ya nabiy. Assalamu alayna wa ala. Shalla ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina. Wa sallaita ala sayyidina. Barik ala sayyidina. Wa barik ala sayyidina. Naka السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد يحيي ويميته وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد يحيي ويميته وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد يحيي ويميته وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد يحيي ويميته وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد يحيي ويميته وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد يحيي ويميته وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد يحيي ويميته وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد يحيي ويميته وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد يحيي ويميته وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد يحيي ويميته وعلى كل شيء قدير إليه المصير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا سبحان الله
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده حمدا دائما أبدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم الفاتحة أمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل الله منكم

أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين.

0: آمين. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا اعتدلوا سووا صفوفكم فإن تصفية الصف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى

0: إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك يا النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. الله أكبر. الحمد لله رب الرحمن مالك يوم الدين استعين استقيم صراط الذي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. السلام عليكم رب العالمين الرحمن مالك إياك نعبد وإياك الصراط المستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. صلوات الطيبات. السلام عليك يا نبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. صليت على سيدنا. بارك على سيدنا. وباركت على سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعاد السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده حمدا دائما أبدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم الفاتحة أمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد رسول الله يا ربي صل عليه وسلم حبيب الله تقبل الله منكم

يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم وحين قلوب فتحيا واصل لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب فتحي واصل لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب فتحي واصل لنا الأعمال في الدين والدنيا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها الله برحمة واسعة يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة واسعة يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة واسعة يا الله بها الله بها يا الله بالتوبة والقبول الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول

يا الله بغفران الذنوب، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بغفران الذنوب، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بغفران الذنوب. الفاتحة. أعوذ بالله. أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بحق الحسن وأخي وجدي وأبي وأمي وبني، نجنا من الغم الذي نحن فيه يا قيوم. نسألك أن تنور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم بحق الحسن وأخي وجدي وأبي وأمي وبني، نجنا من الغم الذي نحن فيه يا حي يا قيوم. نسألك أن تنور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم بحق الحسن وأخي وجده وأبيه وأمه وبنيه، نجنا من الغم الذي نحن فيه يا حي يا قيوم. نسألك أن تنور قلوبنا بنور معرفتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد

أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا

0: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة استوى اعتدل وصوصف وكما تراص وسد الخلل فإن تسمية من تمام الصلاة ربط كم صفد الرسل صلي فرض الصبح ركعتين الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله والتواصل والشد فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما إن صلاتي ونسكي ومحياي

0: أعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. أجرني ورفعني. الله أكبر. الله أكبر.
1: أعوذ بالله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى

0: تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر.
1: اللي وارحمني يا رسول
0: الله. الله أكبر.
1: سبحان الله.
0: الله أكبر.
1: تحياته وبركاته الصلاة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام عليك ورحمة الله.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا يا ربنا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة

آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وأنور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار ودرياك الأخير ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وعليه الأظهر وأسيب الأخير عدد نعم الله وفضله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وجمع بيننا وبينهم بالخير. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم ارزق أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم فرج أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر وعذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.

Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ilahan wahidan wa rabban shahidan la ma'budu wa huwa lahu lahu muslimun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ilahan wahidan wa rabban shahidan la ma'budu wa huwa lahu lahu muslimun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ilahan wahidan wa rabban shahidan la ma'budu wa huwa lahu lahu muslimun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ilahan wahidan wa rabban shahidan la ma'budu wa huwa lahu lahu mukhlishun. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد أنواع الرزق والفتوحات. يا باسط الرزق يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. وابسط علينا رزقا واسعا من كل جهة من خزائن غيبك بلا منة مخلوق بمهد فضلك وكرمك بغير حساب. اللهم أكرمنا بنور الفهم وارزقنا الأكل والحكمة وفهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلم قلوبنا من صفات الكبرياء والرياء والأجب والسمعة والغيبة وسوء الظن والنميمة. واجعل قلوبنا قلوبا مطمئنة خاشعة متواضعة ورقة وخشوعا وتضرعا إليك وإيمانا بقدرتك. واجعل قلوبنا مستقرة لجميع كرامات أوليائك بشكل لا شك ولا هم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى إيمانك. اللهم اقض حوائجنا واشف مرضانا واقض ديوننا بحق القرآن العظيم ورسولك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة.

خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي

خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي.

أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله.